0: feeding snakes like you.
1: راديو 98.1 أفضل في المساء.
2: Das war Arabisch. Radio 98.1 Besser am Abend.